snore. Beauty and speed. Beauty and speed. A scientist in Peru

boy, he's trying to pull.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيش زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

Radio X mit Kontrast.

I've been waiting on more.

Try.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: يسعد مساكم من بازل، معكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس. والاستوديو الليلة عامر عامر عامر عامر، و هنكمل الليلة حلقة المونديال اللي بدأناها الأسبوع اللي فات، وامبارح كانت ليلة ليلاء كيفاش يقولوا. أول مرة بنشوف الكرت الأصفر مرتين وسيمعز، وشفنا الكرت الأحمر للأرجنتين امبارح، فكانت امبارح ليلة بألف ليلة وليلة،
1: ليلة حمراء
0: بالفيفا على فكرة. باي ذا واي، these are original FIFA ones. Okay. So it was a celebration.
1: Yes.
0: امبارح شفنا فوز إسبانيا على الأرجنتين. بس قبل ما ندخل في المعاميع، نفتكر الأول نرحب بالناس. أنا أسفة يعني عارفين ساعات الواحد بيجي بيبقى excited شوية. عايزة أرحب بأميمة، مرحبا الكبيدة.
2: هلو،
0: كيف دايرة؟
2: الحمد لله، وانتي
0: اخبارك؟ منورة، من زمان ما شفناكيش.
2: نورك، شكرا.
0: امبارح كنا في بازل مع بعض وكنا بنحتفل، فايت واز فيري نايس. سيمعز،
3: مساء النور. مساء النور
0: أسامة.
1: أهلا هدى،
0: أهلا بيكو. أسامة لابس تيشيرت سويسرلاند، الأوريجينال تيشيرت بتاع الفريق القومي السويسري، وأنا لابسة التيشيرت المغربي. وأنت لابس تيشيرت القطري. إز إت قطر؟
1: قطر.
0: قطر. يعني قد إيه إحنا يعني ناس بيقولوا علينا إيه؟ مش انتجريتد، لا احنا ناس اوبن مايند. لا مش اوبن مايند،
3: بس غلابة.
0: احنا غلابة صح. ودينا النهاردة دينا هتكون مسؤولة عن الأغاني وعن اختياراتنا في الأغاني وتشغيل الأغاني. فجاهزة دينا؟
4: أيوة.
3: مسؤولة كمان على الكاترينج والأكل
0: والله يعني إحنا في يوم من الأيام لازم نجرب طبيخ دينا. بس خلينا نفكر الناس باللي إحنا اتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات. اتكلمنا عن المونديال بشكل عام، وإنه هو إزاي غيروه من 32 فرقة لأربعة وستين، واتكلمنا عن الفرق العربية اللي اشتركت، يعني معظم الفرق العربية. وبعدين في آخر عشر دقايق كان مفروض بنتكلم عن مصر والمغرب، بس الوقت طار من إيدينا. كيف النهاردة عايزين نتكلم عن مصر والمغرب بحيادية إلى حد ما، ماشي، والتأهل في الدور 16. وبعد كده عايزين طبعا نتكلم عن الأرجنتين وميسي ونختمها، يعني نخلي ختمها مسك. موافقين؟ ديمقراطية هي؟
1: لا ديمقراطية.
0: ديمقراطية صح ولا مش صح؟
3: صح
2: مش ديمقراطية.
0: حد يقدر يتكلم؟ لا برا الاستوديو. اوكي،
3: ديمقراطية البطائق.
0: البطائق. سمعينا اول اغنية؟
4: ايوه
0: يلا.
3: ليلى
0: ليه مش شغالة؟ خلينا نشتغل، خلينا نشغلها من هنا. اقفل من عندك. اوكي، احنا بنحاول نشغل الاغنية من جهة وفاتحين.

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد الأغنية. الحلقة الماضية قررت هدى أنه تشجع الأرجنتين.
1: صحيح.
0: أنت كان هدفك التشجيعي لحتى يخسروا.
2: أي صح.
0: بهدف
2: صح
0: الخسارة.
2: صح صح صح.
0: شابو لإلك، شكرا لهذا الأمر ومبروك لك.
2: بس الحقيقة أن أنا ما كنتش بشجع الأرجنتين امبارح، يعني ما أقدرش أكتب يعني، ما بس يعني كنت جوه.
0: النية الداخلية. النية. النية
2: هي. بيشتغل على النية هي.
3: ده كانت داخلية.
2: والنية كانت صافية. النية كانت صافية. صافية ولا صفرة؟
0: صفرة أوي.
2: صحيح. طيب. نتكلم عن مصر؟
1: لا مصر، مصر هي الخرا.
3: شوفي مصر عندنا لسه وقت 2030 لسه مصر مش هتخلص يعني.
2: انا بقول هنتكلم عن مصر علشان ونتكلموا عن مصر، يعني انسوا ان انا مصريه اوكي ماشي. بس لان احنا ما اتكلمناش فعلا المره اللي فاتت بالعمق اللي اتكلمنا فيه على باقي الفرق اوكي. وانا يهمني اسمع رايكم، انتوا الاثنين يعني زي ما بيقولوا مونسترز فوتبول كيف، فعارفين يعني خبراء في الفوتبول، غولات زي ما بنقول، غول فوتبولز اوكي. ففي حاجات وقفنا قدامها احنا كعامه بنتفرج وبنشجع الكوره، وحتى الاعلام المصري والاعلام العربي وحتى بعض الرياضيين الأوروبيين علقوا عليها. فحب أسمع منكم، بس خلونا نرجع لماتش استراليا. كسبنا العجل الاسترالي، كسبنا البغل الاسترالي. الولا هاري سوتر كان طوله 20 كيلو متر وعرضه معرفش ازاي، وكان بيطلع ياخد الكرة يا عمي بيحدف. انت شفت الكور بتاعت هاري سوتر اللي كان بيحدف؟
1: انا صراحة
2: ما شفتش. فرقت على ماتش استراليا؟
1: كان بالليل، كان 3 صباح.
2: احنا كنا في القهوة الصبح.
1: أوه. انت كنت في مصر؟
2: كنت في مصر الساعة 3 كنا في القهوة. اوكي. طب يعني الماتش كرويا تكنيكيا حنجلة دنجلة، مش عارفين نعمل اي حاجة، فاهم ازاي؟ اوكي. ادور على مرموش. يا واد يا مرموش، انت يا ولا هات كرة يا ولا. والله انا قاعدة يا ولا يا ولا، زي امبارح كده في في في في ماتش اسبانيا. ما فيش مرموش ماشي. الكلام ده ما عجبش محمد هاني، فقرر انه يهدينا جول. فانهي جول مش مهم، بس هو قرر يهدي الفريق المصري جول.
3: لكن محمد هاني يرى عطاؤه كتير مع صح. الاهلي مع مصر دائما كي
2: انا بقول لك يعني
3: لما تحتاجيه بيعمل اون جول
2: بالضبط. بس كان باقي الماتش كان دهولة وكحولة اوكي. خلصنا على الكناجر ودبحنا وسلخنا قبل ما ندبح، يعني فاهم ازاي؟ احنا سلخنا وبعدين دبحنا وبعدين شاوينا اوكي.
3: والفاف
2: وخلصنا من فريق شلح وجري بتاع استراليا ده وما صدقناش نفسنا. انا بالنسبه لي انا كسبت لسبب خاص طبعا، انا كسبت كاس العالم. انتوا رايكم ايه في تقييم الفريق لحد دور ال 16؟ بلاش ماتش الارجنتين،
1: هذا عيد الاضحى ماشي كاس العالم.
3: ابو الفف
1: انت سلختي ودبحتي وشلختي
2: اوكي. كناجر عجول استراليه معلم. انت شفت العيال عامله ازاي؟ لا مهنيا انت شفت الماتش؟
1: لا شوفي انا نقول شوفي مصر جاتني في هذا العام يعني دار تقريبا الخطة ديال المغرب 22، يعني كانوا لاعبين ديفنس ويلعبوا لكونتراتاك، يعني عندهم لاعبين متميزين صلاح مرموش ولا زيكو فهمتي تقدم صافي، هما دوك لعبوا هذاك اللعب ديال الدفاع ولا مرتدات،
2: بدليل ان احنا الفريق الواحد اللي جاب 3 جوان في الارجنتين.
1: لا صحيح
2: في البطولة ما حدش جايب 3 جوان في الأرجنتين. بلا فخر.
3: لا تحسبوا واحد ما تحسبش.
2: ماشي أوكي.
1: خلينا في أستراليا لا فهمتي هذا هو اللعب اللي داروا وصراحة صدق يعني مزيان
2: أوكي.
1: يعني
2: أول مرة بنلاقي هجوم وأكتر من مهاجم وأكتر من هدف
1: والفارق لعب ما خايفش.
2: أيوه.
1: هذه أهم حاجة، هذا هو الفرق بين قبل كنت كتلعب خايف
2: صحيح. أيوة ولي إدلي
4: متفقة مع الزميل ديالي وسما باش كيقول بأنه
3: عيد الأضحى
4: والفاف ولي النقطة اللي أنه بحال المغرب شبه مصر هذا العام بالمغرب 2022
2: دي نقطة مهمة
4: لأنه كانوا بحال أوتسايدر بحال they had nothing to lose they had everything to win لأنه ما كانش توحد ما كان عوال عليهم ولا يعني مراهن عليهم مراهن عليهم فما كانش عندهم ذاك الخوف لديك
2: أميمة قبل البطولة احنا مطلعين دعاية على الفريق المصري انه هيطلع من دوري المجموعات ثلاثة دعاية بنقول للفريق ارجع انت راجع قبل يعني هتخرج من التصفيات وهترجع بنعلنها علني بنحفل على الفريق انه هو مش هيتأهل فنفس بالضبط انا بتفق معك
3: لكن كين فرق كين فرقين يعني في المنافسة
2: هي
3: كين خصنا نقوله بأن المغرب 22 لعب دور كبير أنه مصر والدول واش الأردن أهل الأول مرة ولا ستي كتشوف تم النهائي وربع النهائي يعني داك الإنجاز اللي عملوا المغرب في 2022 عمل شوية بوش للفرق العربية أنه ممكن والإفريقية ممكن
2: نوصل
3: زائد حسام حسن هذا حسام حسن مع أني ما كنحبوش أنه أنا أكيد أنه عمل تاتش دياله في الفريق
2: أوكي
3: موتيفيشن والحاجات دي اللي كانت
2: حتى المصري التاتش المصري
3: لانه من درب مصر في السنوات الاخيره كيروش و
5: كلهم اجانب
3: صحيح حسام حسن ابراهيم حسن عندهم التاتش ديال
2: انت فكرتني بحاجه دائما الفريق المصري بيحقق نجاحات ثانك يو
3: ممكن نقول نجايح و
2: لما يكون المدرب مصري يعني عملنا حاجات مع الجوهري الله يرحمه كان في حسن شحاتة في بطولات أفريقيا هل فعلا الفريق لما بيكون مسكه مدرب وطني من نفس البلد بيفرق مع المغرب فرق كراكي
3: الرجراجي
2: أنا
3: كراكي. عاوزة تشربي كراك ناهي
2: رجراجي عمل ايه مع المغرب
3: تشوف المدرب الوطني مهم مهم مهم
2: اوكي
3: عندك تدخل
2: عندك ما تقولي
4: انا الصراحه لم تفق معكم انا صراحه ما كنتش متتبعه وفي كره القدم في المواسم القديمه ديال كره العالم لا ولكن هاد النسخه هذه كنت متبعتها بطريقة يعني كنت أفق بأنه مع الكراكي كان الفرق كان عندنا حتى أخذ غنوخ صراحة فاش كان كيدرب المغرب كنت تأهل المغرب لكوب دي موند
3: 2018
4: ولكن ما وصلش كيف ما وصل الكراكي
3: تقسينا كانت بداية
2: التقييم عام للفريق المصري
3: فريق المصري
2: محلل استراتيجي الرياضي سيمعز شنو رأيك
3: لازم يخلو حسام حسن
2: 20-30
3: وربوه شوي يعلموا شوي
2: يبقى في كنترول
3: ويشجعوا الشباب
2: لازم نطلع شباب
3: لازم
2: امبارح قلته امبارح واحنا قاعدين على القهوة قلته نقطة مهمة قوي قلته كان مطلع أربعة حارس مرمى كانوا طالعين مع الفريق كان في أربعة لا كان اعتقد سعد هو اللي قال الملاحظه دي لان احنا كنا قاعدين بنتكلم كان في اربعه حراس مرمى طالعين في الفريق
3: شناوي شوبير
2: واثنين كمان انا مش فاكره اساميهم ما فيش حد بيطلع اربعه حارس مرمى هم ثلاثه او اثنين ولو احتجت بتبعت تجيب انت دي في الحاله الوحيده اللي مسموح لك ان انت تبعت تجيب حد من البلد في غلطات اتعملت فال سيء بس هن هن هن هن علم المغرب مش وقع بس اتفك وهنركبه
3: وطلعت السنغال
2: خلينا نسمع أغنية محضر لنا ايه وبعدين نرجع نقفل مصر اوكي
6: محضر لكم حاجه لعمرو دياب الفرحه الليله
2: اوكي يلا
6: بينا

0: رجعنا لكم بص بتعايب عليا. رجعنا لكم وبنكمل حلقه الليله من عرب اكس على راديو اكس, وحلقه بنختم نحاول نختم فيها كلامنا عن المونديال 2026. وقبل ما نطلع نسمع عمرو دياب والفرحه الليله, في حاجتين. انا لو حسام حسن قبل ماتش الارجنتين ومصر, رسالتي كانت للفريق هتبقى واحده. انتوا داخلين تلعبوا بطل العالم, قدموا احلى ما عندكم, العبوا وانبسطوا. فاهم ازاي؟ يعني هو ده اللي اللي اللي كان هيبقى في والخطه العاديه بقى اللي هي 2 4 2 5 5 5 الكلام ده. لكن الرساله الرئيسيه انتوا بتلعبوا بطل العالم, فاي حاجه تعملوها انبسطوا.
1: وردك شنو داروا هدو؟
2: لا انا ما عنديش شك انه ما دخلوش بانهم عارفين. اشوف زيكو ما نمش الليله, سمعتي؟ ما نمش ليله كلها, ما نمش واخذ حرابيش, تسموهم حرابيش, عشان ينام
0: ساعتين.
2: شوفي هدى, الله يكون
0: بعونهم
2: عونهم, حيت ما يمكنش كي تكون ظروف تما راه كتدخل الماتش كتلف يا هدى. ما لعب معك ميسي والوحوش الارجنتينيه ما شاء الله, وخاطك 2 4 2 5 6 1 و 7 12.
0: اوكي
1: هدى, الارجنتين رجعت على انجلند,
0: بس احنا شفنا امبارح الارجنتين 60 دقيقه بدون كوره واحده قدام اسبانيا.
1: ولكن اسبانيا هذيك اسبانيا, الا شفتي اسبانيا مع فرنسا,
0: شوفنا اسبانيا
1: اوكي فرنسا. اكلت فرنسا
0: أيه.
1: اوكي يعني اسبانيا لعبت في الاول بشويه وجات حتى الاخر وهي دير تيربو,
0: ولا كره لمده 60 دقيقه على المرمى الاسباني امبارح.
1: حتى فرنسا نفس الشيء.
0: اوكي
1: يعني ما تقارنيش,
0: مش عايزين ندخل اسبانيا
1: خلينا في مصر
0: عشان نقفل. انت شايفين ان حسام حسن ادى واجبه؟
2: اللاعبين
0: اللاعبين
2: هو ادى واجبه يعني كمدرب واعطى موتيفيشن, اما تكنيكلي كان ظن انه اللاعبين مهيئين وعندهم سكيلز عشان
1: شوف هدى, انا نقول لك حاجه على مصر, يعني باش قلت لي المستقبل اش ممكن يكون كما قال نسيم, يبقى المدرب اوكي, ولكن المهم خصو حوايج اخرين خصو يبدلهم, كوميونيكيشن, طريقه ديال الكلام. ولكن حتى اللاعبين, انا اللي كيبان لي في المصريين هو كاين مشكله ان اغلبيه اللاعبين تيلعبوا في مصر, وحنا تقولوا نتوما مدللين, فهمتي؟ يعني بحال دابا في المغرب بزاف لعبه تيخرجوا لاوروبا اوكي باش يتطوروا. المصريين
0: بشوفوا في الفرق بين اتيتيود صلاح وباقي الفريق, ده عندك حق فيه صح.
1: يعني الغالب اللاعبين يلعبوا في الاهلي والزمالك حتى ماديا كيربحوا احسن من اوروبا اوكي, راه كيربحوا احسن من فرنسا وفرق في اسبانيا, يعني حتى هم مرتاحين في مصر, وكاين ليفل في مصر ماشي هو ليفل في اوروبا. ها انت كتشوفي غير اللاعب اللي جابوه من هذاك مصري فرنسي يلعب في اوفييدو, يعني فريق في الدرجه الثانيه,
0: هيثم حسن,
1: هيثم حسن في الدرجه الثانيه في اسبانيا, وشفتي الليفل ديالو اعلى من الاخرين.
0: صحيح
1: اوكي, يعني اللاعبين خصهم يبداو يمشيو لاوروبا اوكي, واخا انهم
0: المفروض يكون عندنا محترفين اكثر من كده
1: في اوروبا
0: اوكي. المغرب أميمة,
3: المغرب اخر ماتش كان صدمه بالنسبه لي.
0: طب خلينا نبدا ان انا داخله كاس العالم بذكريات 2022 قطر.
3: يعني اي مغربي يدخل هاد لاكوب ديما ندخل بثقه في النفس, لان
0: انا داخله شايفه المغرب في نهائي, يعني يعني 2022 طلع من السيمي فاينل مظبوط. فتوقعاتنا حتى لما مصر طلعت قدام الارجنتين صدقا قلت المغرب مكملها, فاهمه ازاي؟ ف ايه اللي حصل؟

0: اللي حصل. انا والله انا عايز الجواب بالسؤال ده. انا بالنسبه لي رايي الشخصي ومش فاهمه في الكوره المشكل. انا غنركز على اخر ماتش ديال المغرب لانه ما قبل اخر ماتش كان انا بالنسبه لي المغرب was doing okay لانه كان مانجس انه بيربح الماتش. انا بالنسبه لي اذا ربح ما كنشوفش التفاصيل الدقيقه ديال كيف لعب لانني مش فاهمه. انا يعني مشاهده لامضه بنت. ولكن الماتش الاخر اللي لاحظت هو انه ما حسيتش بك الروح القتاليه اللي كانت عند المغاربه في الماتشات اللي قبل. واللي كنا عارفين عليهم عارفين بان المغاربه لعبوا ضد فرق اللي كبيره وعندهم تقنيا كبيره.
1: نقطة مهمة خلينا أوقفك هنا. الروح القتالية فعلا الروح القتالية بتاعت 22 ما كانتش موجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في 26 إلى حد ما. تتفق معايا؟
2: وتحديدا باللعبة الأخيرة مع فرنسا
1: ما تتفقش؟
0: لا احتفلوا آخر ماتش احتفل ماتش ضد
3: لا حتى آخر ماتش
4: قتالية ما كانش مثل 2022.
1: لا
3: كانت
4: ما يمكنش تتقارني ظروف قطر مع ظروف قطر. يا هدى أنا كنت في الملاعب في قطر.
1: أوكي
4: كأنك لعبة في كازابلانكا أو في الرباط
1: عشان العرب بالزف
4: كانوا المغاربة بشكل ما نتكلم على العرب لكن كان مباراة مليانة مغاربة يعني جو رائع ويعني الروح قتالية كينا. وأنا ما كنتش أنه ما كانش روح قتالية حتى طريقة لعب فرنسا ركت فرض عليك أنك ما كانش ككش عاوزاني في وطنيات أو روح قتالية اللاعبين. كنظن بأنه ظروف مقابلة ما تكتيكيا ما سمحت لهم أنهم حتى ما يمكنش تكون روح قتالية لكن خصها تكون باستراتيجية ماشي تبقى غير تجري تجري تجري تجري تجري خصك تعرف فين تجري وكيفاش تجري. فهمتينا أسامة؟ فهمتيش؟
3: لا شوف أنا عندي تفكير آخر. توا بديت أصلا بالماتش الغلط
1: فرنسا.
3: أوكي يعني آخر حاجة أغلبية المغاربة شافوا خرجوا فرنسا صافي يعني قاعد داكشي اللي دار قبل ضاع
1: صحيح.
3: ولكن انا جاني المغرب 2026 اقوى من 22.
1: اوكي انتريستينغ.
4: فنيا نعم
3: فنيا اقوى. اول مره المغرب كيدخل بشخصيه ديال انا اللي بغيت نفرض نهجم. اوكي هولندا كانت عند المغرب 70% كره هولندا 30%.
1: اوكي
3: اوكي يعني اكلنا هولندا كره هولندا بلد كريف وهم اللي خلقوا الكرة الشاملة
4: الشمولية.
3: أوكي البرازيل شوط أول كلينا البرازيل
1: ما شفناش البرازيل في الشوط الأولاني ده حقيقي.
3: يعني فين كان هذا القبل؟ فين كان أي فريق عربي ولا إفريقي يقدر
1: يقف قدام البرازيل؟
3: البرازيل وهولندا بهالطريقة أنه هو اللي فرض أسلوب دياله ما كانش. حتى المغرب 22 ما كانش ممكن يديره.
1: مجموعة المغرب ما كانتش سهلة.
3: لا ما كانت سهلة
1: بمقارنة مثلا بمجموعة الأرجنتين. يعني مجموعة الأرجنتين كانت
4: مجموعة ألمانيا
1: أو مجموعة ألمانيا
3: ألمانيا أوكي. فهمتي أنا جاني هذا المغرب ديال هذا العام أحسن من 22 في اللعب في طريقة اللعب. المشكل اللي كان المدرب يلا توا عنده ثلاث أشهر أوكي تغيير المدرب ثلاث أشهر جايين من كأس إفريقيا اللي لعبنا فيها النهاية وعرفت شنو طرف النهاية أن حتى اللاعبين كان أصلا المدرب خصو يرد لهم ثقة في النفس. أوكي لأنه كان عليهم ضغط كبير في كأس إفريقيا ومجينا ونجحوا في ذاك الشيء. يعني أنا جاني نجحوا آخر ماتش ياك قول لي يلا تفاعلي.
4: لا تفاعل انا ما كان امنش بهادشي ديال 3 شهور و 22 كانت اكفس هاليلوزيت اهلنا للمونديال وفجاه تم طرده وجا وليد كان عنده اقل من 3 شهور
1: صحيح.
4: وصلنا للسيمي فاينل. الدنمارك في 96 مش ما كانوش متاهلين لكاس اوروبا قالوا لهم تعالوا لا نقصنا فريق تعالوا وفازوا بالكأس. يعني ما
3: أنا لا أنا علاش قلت عنده 3 شهور علاش الفرق حيت باش تلعب ديفنس ودير كونتر اتاك أسهل إلا بغيتي دير تاكتيك ديال البناء اللاعب. دابا وهبي قالها قال لهم أنا ما عنديش الوقت باش ندير أكثر من هاد الشيء. يعني هاد الشيء اللي درناه في 3 شهور هو تفاجأ أن اللعابة يعني استوعبوا طريقة اللعب ولكن هو مازال عنده أفكار أخرى بغي يديرهم. وأنا تفرج في هذاك إذا عدي ألمانيا باش نقول لك باش نشخص لك شافوا الماتش أول ديال المغرب والبرازيل في استوديو ألماني قال لهم قال له كيفاش أن المغرب هادو انهم غير طريقه اللعب في 4 سنين. فهمت؟ هي في 4 سنين تبدلت من كونتر اتاك وليتي كتفرض اللعب ديالك.
5: ايوه
3: ما عرفش بان راه شي راه في 3 شهور ماشي في 3 سنين. فهمتي؟ يعني بالنسبه لك شيء انا صراحه عجبني الحال. ماتش فرنسا نقدر نقول لك انه الخطه اوكي كانوا اللاعبين تضربوا والخطه ما نجحاتش، ولكن راه فرنسا حتى هي خسرت مع اسبانيا بنفس الطريقه
5: يعني.
3: هي هذيك.
5: طيب هنطلع نسمع اغنيه وبعدين نرجع نتكلم على حاجه مهمه قوي. محضره لنا حاجه؟
6: محضرنا لكم حاجه اللي بهاء سلطان.
5: يلا.
7: مصري بتعملها ازاي؟
5: مصري بتعمليها ازاي؟
7: لا بغينا نسمعها اليوم. هدى
5: مش شغاله؟
6: شغاله
5: يلا.

0: اللي بينا ما يفهموش غيرنا.
1: رجعنا لكم و32 دقيقه اوريدي. ما لحقتيش تقولي رجعنا لكم. في حاجه يا جماعه الخير حصلت او يعني كانت مستمره في يمكن احنا اتكلمنا فيها, حاله من التنمر بين الشعوب العربيه على فرق بعينها وذاتها. اوكي, حصل ولا ما حصلش؟
2: تنمر
1: يعني مكايدات, شماتة, الأردن طلعت, تونس طلعت, مش عارف مصر عملت ايه, المغرب سوت ايه.
2: حتدخليني في دوامة وانا مش عاوز ادخل فيها. وحق الله, شوفي انا ما اكذبش عليك, انا عندي حساسية مع الفريق الأردني.
1: الفريق ليه؟
2: الأردني.
1: اوكي اوكي اوكي اوكي.
3: انا مع السنغالي.
2: انا ما اكذبش عليك, كيجيوني هذوك الناس نكارين الخير, فاخر من الآخر باش نكونوا واضحين. أوكي. وأنا أتحمل مسؤوليتي.
1: أسامة,
4: شوفي الفارقة, راه هضرنا شوية على الفارقة الأردني الأسبوع اللي فات. الأردن خسر, بدأت تعرف راسها بأن أول مشاركة في كأس العالم, يعني مازال خصهم يفيقوا, فهمتي؟ ماشي من أول مرة توصل توصلها
1: هالفيها. صحيح صحيح.
4: فهمتي يعني مصر شحال قلنا, هضرنا عليها شحال, 100 سنة,
2: 96 سنة أول انتصار.
4: يعني خص البلاد ما يصبر شويه.
2: الاردن
1: يا عمي, ده احنا في 1990 بنالتي بتاع مجدي عبد الغني, قعدنا لحد سنه مش عارف 2018 نقول ايه, حطها كده, لا حطها كده, لا مجدي عبد الغني كده يقول لك ايه ده, حطها كده, حطها مين؟ فهمني؟ فلازم
4: نخص الواحد. احنا العرب عندنا مشكله انه يعني دغيا كنساو يعني منين جايين من ناحيه كرويا, ما عندناش تاريخ في كره يعني في العالم, فهمتي؟
1: في الكره العالميه, في كاس العالم
4: يعني. كاس العالم ما كاينش تاريخ كبير, يعني خصك الواحد يحترم راسه.
1: اوكي, مش قادر اتفق معاك اسامه قوي. هو في شيء من الواقع, لكن يعني
2: تتفقي معاه في
1: يعني إن ما فيش خبرة, مش على الفريق الأردني ولكن على تمثيل الفرق الأفريقية أو العربية. ما بتشوفش إن عدد الفرق اللي كان مسموح بيها للاشتراك كان قليل قبل كده؟
2: لكن طلع دلوقتي.
1: أيوة, لما طلع العدد بدأ يظهر الفرق. مظبوط,
4: ولكن هدى من اللي كتشوفي الستينات والسبعينات في أوروبا كانوا شوية بروفيشنال في كرة.
1: أوكي,
4: فهمتي؟ احنا راه ما كان والو, يعني فاش حل المغرب في 70, يعني اول مشاركه المغرب في 70 راه خسر مع المانيا ب 2-1, يعني بالنسبه لذاك فين كانوا الناس اماتور, يعني فهمتي؟ هوات مورا اسبوعين قبل كاس العالم جاوا تجمعوا لعبوا مات كاس العالم, فهمتي؟ عاد جايين, يعني الواحد خصو الناس دايرين بحال دابا اسبانيا شحال دابا 40 سنه من 82, من كاس العالم ديالهم اللي داروا في 82 عاد بداو في, فهمتي, في دير تيديروا سميتهم مراكز تكوين, يعني الناس قدام.
1: على البرازيل لما كسب البرازيل كاس العالم بدا العيال في الشوارع يلعبوا كوره في البرازيل.
4: اوكي. وحتى النيوتريشن بحال دابا في المغرب, انا عندي صاحبي كان بروفيشنال قال لي راه في المغرب اللعابه راه, هو كان في فرنسا, هو مغربي فرنسي وجا للمغرب, قال لك اللعابه المغرب يوميا الفاست فود, تينعسوا مع 5 الصباح.
2: لكن هو
4: كان بروفيشنال, فهمتي؟ جاي من, هو تفاجأ يعني, فهمتي؟ يعني وكان هضروا على فريق, كان فريق كبير في المغرب, يعني اذا نقول لك
1: خلينا نقارن مقارنة بسيطة قوي. يعني كلامك صحيح في الحتة بتاعت الفرق في الاتيتيود أو في اللايف ستايل. شفنا محمد صلاح standing alone وشفنا بقية الفريق. بقية الفريق لفوا على برامج التلفزيونات كلها, مقابلات وتصريحات وعياط, واللي دخل أمه والمحترامي طبعا, واللي ما دخلش خطيبته, واللي واللي واللي واللي. أوكي, محمد صلاح حضر الاحتفالية الأولى في العالمين, حضر الحفلة بتاعت بالليل. أوكي, وبعد كده اختفى، ولا تصريح ولا حوار ولا أي شيء، تماما اختفى من الساحة. وفجأة ظهر هو وعيلته بيصيف. في فرق بين التربية الكروية الأوروبية والعسل بطحينة بتاعنا.
4: صافي انت قلت
1: صحيح.
3: انا كنشوف لانه حتى محمد صالح سوى اجا من نفس البلد من نفس المكان اللي اجاوا منه الاخرين، لانه I think he is advised، هو now I think he is surrounded by people اللي كينصحوا
1: بروفيشنال،
3: يعني كينصحوا بحال دابا اللي كيعطيوه نصائح في الصوره اللي خصو يعطي للجمهور، كيكون عندهم فريق هاد الناس هادو سخطو كيف ما قلتي في اوروبا في الفرق الكبيره، كيكون عندهم واحد التيم اللي كيساعدهم في داكشي اللي اكسترا اللي خارج على الكره. اللاعب يكون عنده الدور ديالو فقط انه يلعب مزيان في المباراه وانه يسدد اهداف اذا كان هدف. وكيكون فريق كيكون عنده فريق
1: في انضباط
3: اللي تيكون كيسهر على انه هادشي يكون ريسبكتد، وانه هادي ما يبانش هنا ويبان هنا ويدير هادي، وعائلته والانطوراج ديالو كيكون فريمون كيكون ويل سرندد اند بروتيكتد. وهادشي ما كاينش في البلدان ديالنا وداكشي، وكنظن ان حتى اللعاب ديال بحال دابا اللي في المغرب داكشي ما يعطوش القيمه لهادشي واهميه لهادشي، ما يشوفوش بان هادشي مهم، وهادشي راه مهم افيت.
2: صح صح، هو ما عنده الصح، ولكن بالنسبه لصلاح سبيشال. انا شفت الانترفيوات ديالو ملي كان قديم قبل ما يجي كانت عنده كاريزما ملي كان صغير، كان شحال عنده 18 سنه، عنده واحد الانترفيو عنده 18 سنه كتحسي به. لكن عندكم حق التاثير كيلعب دور، لكن هو ملي جا هنا ملي جا لاوروبا لقى داكشي اللي كيبغي. راه كاين لا نيني نيني جا لبازل كمان، هو صلاح
1: في البن في النف في اف سي بازل صحيح.
2: جاو كان عندهم نفس نيني وصلاح جاو لبازل، صلاح عمل كده ونيني عمل
1: رغم ان نيني اتاخد الاول لتشيلسي
2: وارسنال
1: ارسنال سوري، وكان بيلعب ومحمد صلاح كان قاعد على الدكه في تشيلسي،
2: لكن مش نفس الكاريزما، مش نفس التربيه، مش نفس المايند سيت.
1: علشان نطلع نسمع الاغنيه الجايه، هي بعيدة عن التشجيع والكرة وأي حاجة، هي لرامي جمال، اسمها ولا بفتكرك. فاكر 2018 واللي حصل مع صلاح في روسيا لما قعدوا في عشاء معين جنب شخصيات معينة، وقلة خبرة صلاح عملت له مشاكل في ليفربول، فاكر
4: فين جلسوا المصريين اللي جلسوا؟
1: المصريين ايوه اتحاد الكرة المصري قعدوا وعزموه مع شخصية من الشيشان، مش فاكرين
2: نسيت
1: كان شخصية شيشانية
2: مصنفة
1: يعني إرهابية بين قوسين حسب الإعلام البريطاني، وده عمل مشاكل. بس دي كانت قلة خبرة من محمد صلاح اتعلم. فهم؟ اتعلم. يعني هو الجميل في محمد صلاح انه هو بيتعلم دايما، بتلاقيه بيتغير. anyway نسمع ولا بفتكرك لرامي جلال.

0: أميمة، ممكن تقول لنا رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة؟ يلا
1: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة
0: من
1: عرب إكس
0: على راديو إكس.
1: على راديو إكس طبعا.
0: شكرا شكرا. امبارح امبارح احنا كنا مع بعض اسبانيا واستراليا، اسبانيا والارجنتين. اول مره نشوف كارت احمر للارجنتين بعد كارتين كان المفروض يظهروا من زمان. هنبص لبعض بقى وهنبرق لبعض. نسيم ونسيم كان بيشجع الأرجنتين، أوكي، وأنا كنا إحنا كنا بنشجع أسبانيا، مش حبا في أسبانيا برضو عشان يبقى يعني صراحة مع بعضينا، ولكن كرها في الأرجنتين.
2: ليش كرها في الأرجنتين؟
0: لأن الفريق كل الناس كانت بتجامله.
2: أقسم بالله أنك
0: تروح تصوم ثلاثة أيام ما تقسمش بالله.
2: أقسم
0: في فاولات يا معلم، ها، مش فاولات ناس، يعني كميه الفاولات اللي خدتها الارجنتين غير طبيعيه في لصالح الارجنتين. جوهد
1: نسيم تقدر تنكر بانه كان عندهم واحد البخو خسر من سهل من فرق اخرى؟
2: لا
1: فوالا،
0: كان في محاباه من تحكيم؟
2: ما فيش محاباه.
0: لا كان في
2: محاباه. ليش هم؟
0: لا لا لا، في كان في قرارات محاباه للارجنتين.
2: احترام الجماهير الارجنتينيه، والله حرام.
0: شوف، احترام للجماهير الأرجنتينية ولا الفريق الأرجنتيني ولا حبك لحبنا لميسي؟
2: والله مش ميسي. أنا شوف عودة.
0: أوكي.
2: تكرهي أنه فريق فمنتخب مصري يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها الأرجنتين؟ تكرهي؟
0: أكره.
2: والله ما أكره.
0: لا والله أكره. لا تفوز بالاحتيال.
2: أرى هذه مش احتيال هودة.
0: ودايفنج والوادي يكلمه يعمله كده يقوله الحق ده بيحط إيده على بقه.
2: أنت بتسميه روح احتيال وما سميتها روح قتالية. كل واحد والبرسبكتيف من بيشوف. أنا بقول لك احتراما للشعب الأرجنتيني والجمهور الأرجنتيني اللي ما كيشوفهاش أنه احتيال، كيشوف أنه فريقه كيقاتل ولاعب لغاية 90 دقيقة. وهذا الغلط اللي عملت مصر في في في في في, في مباراة في الأرجنتين. 80 دقيقة قالوا ربحنا، درناهم في كرشنا. إيوا الأستاذ ميسي له الكلمة الأخيرة.
0: أوكي. أنا افتكرت إن إحنا خلصنا ملف مصر، يعني لو هتفتح ملف مصر.
2: لا كمثال.
0: أوكي. أسامة.
3: نعم.
0: نحاول نكون بحيادية شوي.
3: نهضر على الفينال، نهضر على الأرجنتين الأولى.
0: براحتك.
3: أوكي. الأرجنتين مهم، ما كانتش هي أقوى فرقة. صراحة هما عندهم طريقة اللعب ديالهم، وهذه ديما عندهم نفس الطريقة. هذا لأنه كيلعبوا عندهم تكنيك وعندهم حتى تقول لهم الجرينتا. هذيك طريقه اللعب ديالهم حتى في 22 فاش فازوا. راه كنت شوفي الماتش ديال الارجنتين هولندا، الا شفتيه راه كان الحرب، يعني نفس اللعب نفس الطريقه. عندهم طريقه لعب كل شيء كيعرفها وكيوصلوا بها الهدف ديالهم.
2: شوف احتيال، انا ما بقيتش باغي نسمع انه الفيفا عملت وعملوا، يعني خرجوا تيوري ديال المؤامره انه
0: انا ما قلتش كلمه المؤامره.
2: ماشي انت
0: انا عارف
2: كثير محللين خرجوا قال لك المجموعات كيفاش يعني وزعت، والارجنتين كان يعني رياضيا ان معروف ان غتجي في الفاينل. خرجوا بزاف ديال المؤامره بحكام وهادي. انا خارج من هذا. كتكون اخطاء تحكيميه باش
0: تحكيم. خلينا نتكلم بالتحكيم.
2: باش واحد لاعب كره وكيلعب حتى الدقيقه 80 ويلعب ويعمل باس وواحد يسجل هدف، ما كنظنش ان الحكم هو اللي حط الباس ولا هو الحكم هو اللي نقز مكان
0: فاول امبارح. فاول امبارح اللي تلغى فيه جول اسبانيا الثاني
2: ما شفتوش؟
3: انا شفته.
0: فاول
3: اليوم؟ فاول البارح ما شفتوش فاول. نقول لك البارح ما شفتوش فاول.
0: اوكي. احنا ما شفناهوش فاول امبارح. صحيح
3: البارح ما شفناش. انا قلت علاش حيدوا لهم هدف صحيح
0: صحيح،
3: ولكن اليوم ما شفتو الصباح.
0: اوكي.
3: هذاك اللاعب ديال اسبانيا عفط على اوتاميندي.
0: اوكي.
3: يعني ورك ليه على رجليه.
0: اوكي
3: انا نعاود نوريه لك.
0: اوكي.
3: فاول صراحة فاول
0: طلع فاول
3: طلع فاول هو مهم ولكن خلاصة القول البارح أحسن فريق البطولة ربح هو اللي فاز أوكي
0: صحيح.
3: يعني كل ربحات الأورنتي البارح كان غيكون شوية لأنه ما دروا والو في الماتش أوكي وخاف الأخير ركان
0: صحي شوية
3: ماشي صحيو عشرات اللاعبين وجاهم جوج فرص كان ممكن يسجلوا
0: صحيح
3: أوكي وكان يوصلوا بينالتي ويربحوا كأس العالم
0: لهم لو كانوا وصلوا البنالتيز ما كانتش اسبانيا فازت أوكي. ده حقيقي
3: المهم اهم حاجه هو ان في الاخير ديال كاس العالم الفريق اللي يستحق فاز
0: فاز
3: اوكي
0: تشوفوا ان التحكيم بوظ البطوله يعني الى حد ما بعيدا عن الارجنتين واسبانيا وكل الفرق الناس ركزت قوي مع الحكام والحكم ان احنا بقينا نقول قبل الماتش الحكم من أنهي دولة مظبوط بقينا بنتابع التحكيم وبنعلق على قرارات التحكيم امبارح أنا كنت بقول زمان كان الحكم أول ما يطلع الصفارة ما كانش حتى اللعيبة يجرؤوا يعني يعمل كده هو خلاص يمشي دلوقتي بتلاقي لعيبة من جميع الفرق دي تشالنج الحاكم ومش عارف ايه وابصر ايه ويجروا وراه هل التحكيم كان شوية مسيطر على البطولة يعني
3: شوفي أنا بلي مشكل ماشي دي التحكيم أنا بليش ما كانش مسيطر التحكيم كان ديما هكا أوكي المشكلة اللي قولوا دابا إن كثروا الكاميرات وزادوا الفار وزادوا الإمكانيات باللي كتشوف الديتايلز الكرة إلا فيها سنسور الكرة إلا قاستي شي واحد شوف ماتش كرواتيا مع بورتوغال اخر هدف ديال كرواتيا ما حسبوش اليوم لان قال لك الكره قاست فيها سنسور بان سيجنال بانه قاسته دابا ولاو دوك دابا الكاميرات اللي ولاو خلاو الناس كل واحد
0: تحتاج بس معلش بس قبل الكاميرات لقينا مارادونا بيسجل جول بايده صح يعني في البوزيتيف وفي النيجاتيف
3: ولكن هادشي راه كان ديما غير ما كانوش الكاميرات كتار ما كانش كتشوف والو
0: أوكي. الرجبي طول عمرهم عندهم كاميرات إيش معنى في فوتبول إحنا مش قابلين الكاميرات
3: شكون؟
0: الرجبي الرجبي
3: مالو
0: طول عمرهم عندهم كام عندهم زي الفار
3: عندهمش ديال الكرة
0: وما عندهمش مشاكل مع الكاميرات إيش معنى في كرة القدم في مشاكل مع الكاميرات وبنقول إنه هي أضرت باللعبة
3: إنه هي الكرة الشعبية الأولى وفهمتي الصيد ديالها كيوصل أكثر من
0: الرجبي
3: من الرجبي قول سيناسيم
0: ما سيناسيم
2: انا كنقارن اش قلتي دابا الرجبي
0: الرجبي والرجبي طول عمرهم من زمان سنين السنين عندهم كاميرات كامز
2: صح
0: وبيرجعوا للفاولز ويشوفوا ويعملوا من سنين طويله قبل كره القدم ليه التاثير على كره القدم
2: الرجبي رياضه رجاله وكره القدم تاع ستات باش نكون واضحين
0: هذه عنصرية مقيتة
1: لا المشاهدين متعودين تحلم دابا سنوات ممكن في المستقبل نتعودوا أن نشوفوا كرة القدم بالفار وبالتقنيات المتقدمة ولكن السؤال الذي يطرحه نفسه بهذه الأدوات المتقدمة مع الـ AI واش ما كاينش هناك ريسك أن ذاك الشيء يقدر يتمانيبولا يعني تغير وتولي يعني تغير الحقيقة اللي جرات في وسط الملعب يعني
0: السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو يا مصر بتعمليها ازاي خلينا نطلع نسمع محمد منير ونرجع نكمل اوكي محمد منير في يا انا
2: الذي يطرح نفسه
0: السؤال الذي يطرح نفسه
1: الذي لا يجيب نفسه

0: بالظبط قدامنا 6 دقايق ونقول لكم طيب الله أوقاتكم. فعايزين نرجع لحياتنا قبل المونديال. عايزين نرجع
1: ننام شوية
0: وتطلع طاقة الاحتفاليات بتاعت مصر, ويا مصر بتعمليها ازاي, وخروج سهر في القهاوي لحد الساعة 2 و3, وأعلام وتيشيرتات ونعيش ال4 سنين الجايين لحد 20-30 وإحنا متفائلين. إزاي يا جماعة نعمل ده؟ إزاي نعمل ده؟
2: ده اليوم
0: المخ ما بيحبش الفراغ, خد بالك. يعني أنت ما عرفش, يمكن قلناها المرة اللي فاتت, كأنك بتتابع مسلسل رمضاني حلو قوي وبعدين تيجي في آخر الحلقة البطل يموت. فده إحساسنا أو إحساسي, أنا أتكلم عن نفسي في نهاية المونديال. كان عرس كروي بغض النظر عن أحداثه. فإزاي قول؟
2: أنا مازال مسألش عندي كأس العالم, خصني نمشي مازال نشوف شو إذا عدي المسر, حيث البارحة بدأوا تعيطوا جابوا الحلاق ديال اللاعبين تو سولوه.
0: لا والله
2: والله جابوا حلاق اللاعبين
0: المصري
2: حلاق اللي شي حسن.
0: يا نهار اسود, ومنيل ب60 نيلة علينا وعلى خلفونا. فضيحة, احنا فضيحة, مش هنبطل. انا ما بتابعش البرامج. يعني انتوا ممكن تكونوا بتشوفوا حاجات مصرية اكتر مني, بس بعيدا عن
2: اوكي
0: ازاي
2: شنو كيف
0: ازاي نرجع تاني ونبقى متطلعين ل20-30.
2: شوف اول حاجة 20-30 كنا في المغرب,
0: ايه
2: يعني هذا ديجا حاجه مزيانه. نتوما غتجيو عندنا
0: طبعا
2: ضياف ان شاء الله.
0: ام الدنيا جايه عند ابو الدنيا.
2: ايوا حنا خصنا نوجدوا شويه في المغرب, حتى حنا نوجدوا لكم باش تجيو وما تلقاوش
0: ناموس وما تحطوناش في بنسونهات.
2: بنس هادشي لك.
0: ايوا اوكي. الرساله العامه يمكن ان احنا نقدر نعمل, يعني سبب من أسباب أن المصريين طلعوا دعاية بيحفلوا على الفريق قبل ما يطلع كاس العالم, أن كان في ناس فاكرة أن احنا مش هنكمل ومش هنطلع. في ناس كتير قوي كانت فاكرة أن الفريق المصري مش هيتأهل, هتبقى زي كل سنة تشريف مشرف وخلاص. بس الفريق أثبت أن أنت لما تصدق في نفسك وتشتغل على نفسك ممكن توصل. فإحنا محتاجين كل الفرق العربية, الأردن, تونس, مصر, المغرب من حقها إن هي تبليف, الفريق يبليف إن إتسلف, أوكي, وإن هو هيوصل للنهائي. وليه ما نكسبش كاس العالم؟ لأن ده لما بيحصل بنشوفه على الحقيقة. مصر اللي بقالنا يعني من 34 ما تأهلناش, وصلنا ل16. توافقني في ال
2: لا لا موافق في هذه القضيه. انا الواحد دابا ممكن يفكر انه كما قلتي يحلم بكاس العالم, ممكن ما تكونش دابا 4 سنين, ولكن ان شاء الله من دابا 20 السنه الجايه ممكن يكون فريق عربي ولا افريقي يدي كاس العالم.
0: anyway اتمنى تكونوا كلكم استمتعتوا بكاس العالم. تحياتي لكل المستمعين, وميرسي أميمة تشريفك لينا. فاضل 2 دقيقة لازم نطلع. سي معاز تحياتنا ليك, وهارد لك على امبارح. أسامة thank you very much for your input. كارت أحمر,
2: thank you.
0: شوف كل 2 الجاي.
3: شكرا, مع السلامة.